0: هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينا قناثا وطينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوء تشي بوينت شوء.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: دك شميتون الراديو عنكاوا
1: من مذيتا حبي وتعنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

Ankara Radio on frequency 97.7 FM.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورال في الدنيا وندورال،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيفي اللخين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي.

تد متمم طالا خلما راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل العقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

احترق الحب احبيني ان كنت تريدين نفسك ناس كنتك في ضوء عيوني وحبك خارطتي حبك خارطتي ما عادت خارطتي.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: shootishi.shua.
1: يبرز قال دعنكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمه شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا

صباح الخير يا رب، شكرا ليوم جديد، نشكرك لأن رحمتك تتجدد كل صباح. عظيمة هي أمانتك ومحبتك، نصلي من أجل حمايتك لحياتنا وعائلاتنا ومدينتنا الحبيبة عنكاوة والمؤمنين الآخرين. نطلب يدك لسترنا، أبعدنا عن نية العدو الشريرة فتكون علينا سدا ونلجأ إليك. نصلي لأمنا العذراء كي تمنحنا التمييز والبصيرة في هذا النهار، ولنفهم إرادتك ونسمع صوتك ونعرف طريقك. آمين. صباح الخير من عنكاوة وأحد مبارك على الجميع.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكبوت.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرب وردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: chouchou.
1: أخد عنكاوك بيرسي كل بسيم قيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد إيناثا. رست قالت عنكاوة الذبذبت تشوت الشي بوين شوى

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورها؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

تسألنيش عن الأحزان وعن حبنا اللي كان كان خلاص كل اللي بينا خلاص وأحلامنا بقت دخان.

خلاص وأحلامنا بقت دخان.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بنا او دلی دوینه اتناسی امرو لزام

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

لا تزعل أنا أمزح، الشوق بالقلب يفضح، أنا مثل الطفل أفرح إذا تضحك يا محبوب. تعالوا أخفى في صدري أشم عطرك تشم عطري، حالات الهوى يا عمري.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.
2: كيلو خبوخ كينا أنرخشوخ آهي وقولوخ إديو يوما مويلون.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورا في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 17 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: FM Ankawa. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: قديش هو شويحة وحيثانة ولا ما يوسد وقديش عمر متنحسو يعني متكشفين نثخن ما رحو سورة حمالين أقدم عادة فوع الدين مرة تخول أورا وروح تتشال عليين
1: آمين. رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي يقول يا إخوة بارك
2: الله نورك المسيح بتعليمه المقدس ويجعلك امرأة صافية لجميع المصغين إليك.
1: إنما فلتكن سيرتكم كما يليق ببشارة المسيح حتى إذا أتيت أراكم أو كنت غائبا أسمع عنكم إنكم ثابتون في روح واحد ونفس واحدة ومجاهدون جميعا في إيمان الإنجيل غير متخوفين في شيء من الذين يقاوموننا دلالة على هلاكهم وعلى خلاصكم وهذا من الله قد وهب لكم لا أن تؤمنوا بالمسيح فقط بل أن تتألموا أيضا من أجله وتحتملوا الجهاد كما عاينتم فيا وتسمعون الآن عني فإن كانت لكم الآن تعزية في المسيح أو تسكين قلب بالمحبة أو شركة في روحي أو رأفة ورحمة فأتموا فرحي بأن يكون لكم رأي واحد ومحبة واحدة ونفس واحدة وفكر واحد ولا تعملوا شيئا بالشفاق أو الجد الباطل بل فليعد بتواضع الضمير كل منكم قريبه وأفضل منه ولا يعتني أحد بما هو لنفسه بل بما هو لقريبه أيضا وافتكروا في هذا في أنفسكم أي فيما افتكروا فيه يسوع المسيح أيضا النعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي آمين نقف حسنا لسماع الإنجيل المقدس.

فلما أبصر يسوع الجموع صعد إلى الجبل وجلس، تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وصار يعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى فإنهم يعزون، طوبى للمتواضعين فإنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يجمعون، طوبى للرحماء فإنهم يرحمون، طوبى للنقي قلوبهم فإنهم يعينون الله، طوبى لفاعلي السلام فإنهم بني الله يدعون، طوبى للمضطهدين من أجل البر فإنهم طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا فيكم كل كلمة سوء من أجل كذبا، حينئذ افرحوا وتهللوا فإن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا اضطهدوا الأنبياء الذين من قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا تكمنوا إذ تخفى مدينة مبنية على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، لكن على المنارة فيضيء لكل من في البيت.

يروى أن أحدهم كان يسير في السوق فرأى النبي إيليا وسأله: من في هذا السوق له نصيب في العالم الآتي؟ توقع أن يشير النبي إيليا إلى رجل مشهور بعلمه وتقواه، لكن إيليا أشار إلى رجلين بسيطين، فاقترب منهما وسألهما عما يعملان، فقالا: نحن نفرح الحزانة، وإذا وجدنا خصاما بين اثنين نسعى للمصالحة بينهما. كان الناس يمرون بقربهما، وربما لم ينتبه أحد إليهما، لكن في حياتهما شيء يستحق أن نتوقف عنده. كان هناك من يستطيع أن ينام بحزن أقل لأنهما اقتربا منه، ومن عاد إلى أخيه لأنهما ساعدهما على المصالحة. حين نسمع هذه القصة قد نتذكر أشخاصا مروا في حياتنا بهذه البساطة، نتذكر وجها كان يطمئننا، ويدا أمسكت بأيدينا يوم كنا خائفين، وإنسانا أصغى إلينا حين عجزنا عن فهم أنفسنا. لعلنا نسينا كثيرا مما قالوه لنا، لكننا ما زلنا نحمل دفء الذي تركوه في قلوبنا. شيء من محبتهم صار جزءا من قدرتنا على مواصلة حياتنا ومواصلة الطريق. ومن هذه الخبرة يمكن أن نصغي إلى ربنا يسوع وهو يقول: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. يدعونا إلى حياة يصبح فيها وجودنا خيرا للآخرين، ويجد فينا المتعبون مكانا يستريحون فيه. ما يلمس القلب هو أن ربنا يقول هذه الكلمات لأناس يعرف ضعفهم، يعرف خوفهم، سوء فهمهم، يعرف أننا سنقع في أخطاء، ومع ذلك يأتمننا على حمل نوره للعالم. نحن أيضا نأتي إليه بحياة لم تكتمل، وبقلوب فيها محبة وفيها جراح، وبوعود حاولنا أن نحفظها ثم خذلنا ضعفنا. ولعل بعضنا يقول في داخله: كيف أكون نورا وأنا أحتاج من ينير عتمتي؟ ربنا يعرف حاجتنا هذه، ولكنه يبدأ معنا من هذه الحاجة. نوره يدخل إلى المواضع، إلى الأمكنة التي نفتحها له، حتى الأمكنة والخبرات التي نخجل منها. هناك يعلمنا أن نقبل رحمته ونسمح لهذه الرحمة أن تغيرنا. الملح قريب من حياتنا إلى حد أننا قلما نفكر فيه، يذوب في الطعام ويمنح للطعام طعما من دون أن يطلب لنفسه مكانة متميزة. في بيوتنا محبة تشبه هذا الملح. تعب أم تتذكر ما يحتاج إليه الجميع، صبر أب يحمل همومه ويحاول أن يحفظ حنان قلبه، سهر إنسان قريب من مريض يحبه. قد لا ينتبه أحد إلى مقدار ما يبذله هؤلاء، وقد يشعرون أحيانا بأن تعبهم صار أمرا مفرغا لا ثمار فيه، لكن الرب يرى في هذا العطاء الخفي، ويعرف أسماء الذين
يعيشون هذه الطيبة. كم من بيت بقي متماسكا لأن شخصا فيه واصل المحبة وواصل القرب وكان مستندا إلى نعمة الله واستطاع به. ولذلك تستحق علاقاتنا أن نتوقف أمامها بهدوء. كيف يشعر الذين يعيشون معنا حين نعود إلى البيت؟ هل يستطيعون أن يتحدثوا بدون خوف؟ أن يخطئوا من دون أن يفقدوا مكانتهم في قلوبنا؟ نحن نعرف كم تتعبنا مسؤوليات الحياة وكم يضيق صدرنا أحيانا بأقرب الناس إلينا، وربنا يلتقينا في هذا التعب ويدعونا إلى أن نحمله إليه قبل أن يتحول إلى قسوة على الآخرين. قد تبدأ استجابتنا بلحظة صمت نصلي فيها، أو باعتذار صادق، أو بإصغاء نؤجل من أجله ما يشغل بالنا. وفي هذه التفاصيل الصغيرة يستعيد البيت شيئا من سلامه المفقود. ربنا يسألنا أيضا عن الملح الذي يفقد طعامه، وكلمته تدعونا إلى الصدق مع أنفسنا. فقد يعتاد القلب على جرح الآخرين ويجد لكل قسوة عذرا حتى لا يعود يشعر بما يفعله. ربما نحافظ على مظهر التدين فيما نترك خصومة قديمة تقود نظرتنا وكلامنا ورؤيتنا للحياة. لذلك نحتاج أن نقف أمام ربنا ونسأله: أين ضعفت يا رب؟ وأين ضعفت محبتي؟ من أغلقت قلبي في وجهه؟ فحص الضمير هذا يحتاج إلى شجاعة، لكننا نقوم به بين أيدي من أحبنا وبذل ذاته على الصليب. وحين نعترف بخطيئتنا نطلب غفرانه، يفتح لنا طريقا نبدأ فيه بإصلاح ما أفسدناه ونستعيد أمانتنا خطوة بعد أخرى. ثم يأخذنا ربنا يسوع إلى صورة النور، إلى بيت يحتاج أهله إلى مصباح يرون به الطريق ووجوه بعضهم البعض. هناك بيوت مضاءة من الخارج فيما يحمل أحد ساكنيه عتمة ظلمة لا يعرفها الآخرون. قد يكون شابا يخاف أن يخيب أمل أهله، أو أما أتعبها القلق، أو مسنا يعيش أيامه تمضي من دون أن ينتظره أحد. هؤلاء قريبون منا وقد نمر بقربهم كل يوم ونحن مستعجلون. ودعوة ربنا يسوع تجعلنا أكثر انتباها إلى وجوههم وأكثر استعدادا لأن نسألهم بصدق عن حالهم وأن نمنحهم وقتا يكفي ليقولوا ما يحملوه في داخلهم. حين نجلس قرب إنسان موجوع نكتشف أحيانا إن كلماتنا قليلة أمام حزنه وألمه. نشعر بالعجز ونرغب في أن نجد سريعا جوابا يريحه ويريحنا، لكن المحبة تعلمنا أن نتأنى، أن نصبر، أن نبقى إلى جانبه من دون استعجال أو من دون أن نطالبه بالأجوبة، من دون أن نطلب منه أن يقوى فورا. لقد اقترب ربنا يسوع من الحزانة وبكى عند قبر صديقه وأخذ وجع البشر إلى قلبه، ونحن نتعلم من هذا القرب الذي يحفظ للإنسان كرامته في ضعفه. قد يكون إصغاء أمين أو زيارة متكررة بداية طمأنينة يشعر فيها المتألم أنه ما زال محبوبا وأن هناك من يقبل أن يسير معه في ليله. ولكن نبقى قادرين على هذا القرب
نبقى قادرين أن نكون ملحا ونورا إذا عرفنا كيف نستريح عند ربنا يسوع. فالقلب يتعب من العطاء، والذي يصغي يحتاج إلى من يصغي إليه، والذي يحمل الآخرين يحتاج إلى من يسنده. في الصلاة نضع حياتنا أمام ربنا يسوع مثل ما هي، ونسمح لكلمته بأن تبلغ قلقنا ومرارتنا. في الإفخارستية نستقبل ربنا يسوع المسيح الذي يبذل ذاته لنا، ونتعلم منه كيف نصير نحن عطية في حياة الآخرين. وحين نأتي إلى سر التوبة والمصالحة نختبر أن رحمته تنهض بنا بعد كل سقوط. هكذا تتغذى محبتنا من محبته، ويصبح عطاؤنا ثمرة علاقة حية معه تنمو بالصلاة والأمانة والعودة إليه. هذا النور يجمعنا أيضا ككنيسة. نحن بحاجة واحدنا إلى الآخر، نحتاج إلى كنيسة نستطيع أن نحضر فيها بضعفنا، بخطايانا، بإنسانيتنا وأسئلتنا وشكوكنا، نجد فيها من يساعدنا على الثبات. حين تتصالح عائلتان، وحين يصان حق ضعيف، وحين يجد الغريب ترحيبا، حينما تصبح الرعية مكانا حيا للإنجيل، ربما أحيانا نقلق على مستقبلنا، لكن أمامنا اليوم أمانة نستطيع أن نعيشها، أن نحفظ المحبة بيننا، وأن نكون دائما مرحبين مضيافين بالآخرين، أن نربي أولادنا على الصدق وعلى الرحمة. هذا الحضور الأمين يحمل رجاء لا نراه نحن، لكن ربنا يرى كل شيء. في ختام الإنجيل الذي قرئ لنا يدعونا ربنا يسوع إلى أن يكون برنا عميقا، أن تجد كلمته فينا مكانا، فتتصل عبادتنا بأمانتنا وصلاتنا بمصالحتنا، إيماننا بالطريقة التي نعامل بها الإنسان، والغاية واحدة أن يرى الناس أعمالنا الصالحة يمجد أبانا الذي في السماوات. فحين تلمس رحمتنا إنسانا وينفتح قلبنا إلى الآخرين، ينفتح أيضا في نفس الوقت نافذة للصلاة، ويجد الجرأة كل إنسان خاصة الذي نحبه ونرحمه ليقول: يا رب لعلك قريب مني أكثر مما أنا أظن. فلنعد إلى السوق، إلى الرجلين، ونسأل ربنا أن يدلنا على إنسان حزين نواسيه، أو على علاقة مكسورة نصلحها، ونصلي: يا ربنا يسوع، ضع في قلبنا شيئا من حنانك، واحفظ في تعبنا القدرة على المحبة، لكي يجد الناس بقربنا طعم الرجاء ونور حضورك. واجعلنا أمناء لما أتمنتنا عليه من وجوه وأناس تحتاج إلى قربك ورحمتك. آمين.

0: ليقبل هذا القربان بوجه مشرق وليتقدس بكلمة الله وبالروح القدس ويكون لنا للعون والخلاص والحياة الأبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح.
1: شو حلاوة لو راوى الروح القدس.

0: بإله واحد الآب ضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يراه وما نرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مسابق جواد الذي على يدي صار كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا شوح على شمال دوير شوح على القشان المدري شوح على
1: وصار إنسانا وسلب عوضنا في عهد بيلاطس البنطي تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملك انقضاء ونؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن يسجد ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية
0: نقر بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة الجميع.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورال في الدنيا وندورال،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ريشة شلطانو فدق ليمة كردستان موضع شوراية شتى دراشي تخفتا ترقل بو اشتو اسري ترقل بو شوو اسري جو اربيل مزاغد عراق ريم تخثى بخميموثا بمشخل بيد هو بركي مشدروثة أميركيتا جو بغداد مبقى زهارة شينايم سرهوى الأثراي باقو دقيسايا حوثايا أمينو ثنبصبخت السعودية عذم ملمثاخد مع عيقاثا ترين قطيلة بصبختت أوكرانيتا ليتر من ألبو اشتمى طيس تقراويتا على موسكو ترامب لا شواقا بخبيطوثة المخرمتا طوارد هونا صنيعة شتايا خمرانايا مركوال ميناثول نبروس 48 برسوبي بنيجيريا

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: Rheinkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياز ديراني.
3: لياز ديراني،
1: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو عنكاوا.

بو خد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا برس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

رئيس حكومة إقليم كردستان يقرع جرس انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 من أربيل. الأنواء الجوية العراقية تتوقع ارتفاعا جديدا بالحرارة في مختلف المحافظات. السفارة الأمريكية في بغداد تصدر تحذيرا أمنيا عاجلا لمواطنيها. قيادي عسكري حوثي: سنواصل ضرب السعودية حتى رفع الحصار. قتلان في هجوم أوكراني بأكثر من 1600 مسيرة على موسكو. ترامب: لن نتسامح مع محاولات إبطاء نمو الذكاء الاصطناعي. مشروب كحولي ملوث بالميثانول يودي بحياة 48 شخصا في نيجيريا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

ريشة شلطان وثد قليمة كردستان موضع شوراية شتى دراشي تخفتا ترقلبي وإشتو إسري ترقلبي وشوو إسري جو أربيل مزاغة عراق ريم تخثى بخميموثة بمشخل بيد هو بركي مشدروثة أميركيتا جو بغداد مبقى زهارة شينايم سرهوى الأثراي باقو دقيسايا حوثايا أمينو ثنبص بخت السعودية عذم لمثاخد مع إيقاثا ترين قطيلة بس بختد أوكرانيتا ليتر من ألبا وشتمة طيست قراويتا على موسكو ترامب لا شواقا بخبيطوثا المخرمتا طوارد هونا صنيعة شتايا خمرانايا مركوال ميناثول نبروس 48 برسوبي بنيجيريا

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

رئيس حكومة إقليم كردستان يقرع جرس انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 من أربيل. الأنواء الجوية العراقية تتوقع ارتفاعا جديدا بالحرارة في مختلف المحافظات. السفارة الأمريكية في بغداد تصدر تحذيرا أمنيا عاجلا لمواطنيها. قيادي عسكري حوثي: سنواصل ضرب السعودية حتى رفع الحصار. قتيلان في هجوم أوكراني بأكثر من 1600 مسيرة على موسكو. ترامب: لن نتسامح مع محاولات إبطاء نمو الذكاء الاصطناعي. مشروب كحولي ملوث بالميثانول يودي بحياة 48 شخصا في نيجيريا.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عن

قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيفي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة الفريمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: FM Ankawa.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.